على المردوم قبل توتي قبل توتي قبل توتي ضريح الشيخ جنمر يوم درويشن فرق ترجمة نوبات وذكر الله حي قيوم يا سراي رجال الليل يا بتوم يا يا يا يا ضفا الله صايديما عيسى الحوم اي حلال اهلي حلال اهل البشابين تقول مفطوم حلالهن قدر ما طش

ورش اي نجيض هش وطانت الخير بشوش بشوش وخدوش كريما كريما كريما جود وجود اروش خريف الدالي خريف الدالي والمزموم سريع النهمة مو منكش يكفي الناس عموم وعموم يقن يقن جوف ضعيف انضاقي يكف كف